0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik Pro 2, teman terbaik kamu, tadi barusan saja kita mendengarkan kumandang ajian maghrib bersama Pro 1 Palangkaraya. Dan sekarang kita udah kembali lagi nih ke Pro 2, teman terbaik kamu. Seperti biasa malah akan hadirkan esensi buku dengan judul The Secret karya Rondi Pride. Selamat mendengarkan.